هذا هو لهيدا وهو إلى حقيقة وإن إلى حبيري دو ألو ألا هدو دو دو إلو ويدا دو إدو إلا أنا لي فوا أدا بلاي فو فو فو هذا هو لهيدا وهو إلى حقيقة وإن إلى حبيري دو ألو ألا هدو دو دو إلو ويدا دو إدو إلا أنا لي فوا أدا بلاي